0: Es la hora 18:14.
1: Nam ko sa ka la boss di titlang miltios ka chavateta tutslak sa nielren hilamien na bibi ka po puh tak nila wakay uwasin ka atkakir lumlak ka miltios ka chavatet ilak katal ilak katie utsala la che utsala lisak kuhar puh atatatakal nam ko sa po puh miltios ka chava pas nam ko sa ka hum nam ko sa ka tihas harn hilal nam ko sa ka chpam habra ka programasyon ikarara atka pas nam ko tihuh تن هلال بيشاب تن هلال كقصخبل نتقمستاك تقصخبل كاربرا كتسيخور يخو مو اسخاء برسيس نكتسيهم بكاستي يكو لخشالال تقا نقلقوتقين تشك اي وشي تصخبل تكماس يعني كتساكا انجليس بورتوغيس قسلولور كتسيل بيرو للاح قطا للاح قطي قسكين كاشاخ تقنان كيا كلبا بقصخبل كتسيهو بيه بقصخبل كتسيهو باتت برك كاميك شكولا نوبان بس هون كوه لقال نتصخ بيخ بصخ بل موني قاقش تبروا وموني كونتان ميلوغ تشتابا حقنا نابن ستت خو نقنا بيخ بصخ بل قاقساق تشوقات شمم قاس ليمال قاس اوز قباج قبل تشك خبرك اتقاقيخ ملتيو السهار خبال قاس ليمال قاش كا خو الخوخ مينوتو تسابقي واشنك اتقاقيخ يا اخكو تشك تشبام نمقيخ سنتياغ نخ كاشار قول بولاغ تشواق نكي اولا اخموزك دوان دا لابوس دي اتتلانو بان ترسميتير تشقا بس تنبيتا نوكا شخرا لنهلال اور ايرنهال ايخ شنخاف نمقيخ بينا قتقابتس

ناو كاشاكا بوبور صاحبرا كاوش ان كات قيق لم لك كامل تيوش كاتشاوا بس خا كاسلي مال ما هونش خا انت كي اكوش ان هلا ميخ انت كات سيبر ان هلا ميك اون قاق بيخ بركا كارا تقا اتساكا هابرا كاق تعلال شو يابكا هون كاسك شك يا تيون اخ سيبر مرس بس خا نرقاق كالي لك كارتشخيل كا بروا خوان مانويل مندوسا خا كا بساد الكالد شنكا كوفرادية دي سان فرانسيسكو دي اسيس كاميك خا رشقايل كا يونك تشيك بيه خبره بس ترا نقر كاشابا خبره كا اور كاميك بن اخ بس نرقاق كا برواتشا كابره ايخ خا رتخيل قسن بابتق بروسيسيون سنو ياتر تيم بر كارا تشقا هر بيه كلو ركان بر كاميك ما هون تشيك نرقاق كا بروا يكارا تشقا بس ترمي آل ريونكنا ماريا أسوسينا يتشقا رلقوال أ فرانسيسكو سانتياغو بس خا ياتيون نبيخ بس ما هون كمستاد خا وتشيل أشوان، برك كراش كاقي روين، شكي كوت روين، برك أصلي مال كلا شبان شكرو خاتش كنا كران بيخا، بس رخون كشاخ بيشن كا أشوان تويس، إن خيا إلا تسخبرا كاور، برك خان بيسوخ، إن رقاخ كا رتشيل بروا تسخبرا كاقيخ.

توكاشكا بوبوخ تخبرك اور الملكة ملتيوشكا تشابا كرا او نقبس كيكا كيكوش بركش قابل خبرك ايخ قسنكا كيكوتا كنت اصابات شقا ملتيوشكا تشيبا كش بيلانكا قيب انت بام هبركا بروغراماسيون بوبوخ ونكا خشالال كاشاخ لابوس يتيتلان هبركا اور اتونو تشيال كولا امباتشي تشاخ شمبيكا تشابا يانا هرا رحون كاشاخ اتشقا خروتير باتشكا لا فاميليا كالي باولو نوكاشاكا Preskin il camp batsan ba batsman pilot pues rien kiki kota habraka ur a plaskle yamre ich bin kasen kashaka la voz ya titlan e klik walch ka pues ke samach kot ki batcha mahong tin bantari samach ya ke makanch pues rumon kari report kasen kan kasen

Abrakan, Birka, Imosh, Tska, Ikarak, Atska, siempre en ataque, va, Nakik Banikov Nakrankileska, Abraka, Ir. Pues Banikov Nakrankileska, Abraka, Ir. Kasuna Urna Yatet, Shayak Bana Ur, Nats at Harkik Sanski, Nan Laknikum Lakuna Ur, Nakan Chorchka. Kasribiak Kaslimal, Tska, Posnik Bircha, the Tixar of Choka, Mienzinkun Naknan, Tskank Tikwinat Mahonk Bita, Hiet Kiyun. أوتسنكي ألف كسليمان كأخوتش قاس أوتسنك تألة تجمع كسليمان. يقص خير بس قص نهيلة لا تشنق إنك تجمعون بنا إنك تجابونا إنك نتاخو نتشنق كهون إنك بنا إنك يبلان كا. بس خبرة خير قص إنك تجمعونا تراخو نأوخ قص أوتسن بألة برك كرا إنك يا ألف كبنصار. نخكشة كخبرة كأوخ كتوم باك ما كأخ تلاش. Pas chumbihka chava yayana, karar nungar bishanga ashwantvis, y karak kashaka tsahabraka, uershinkalum lakat kakir, takshbelhel huk, nklaka ukuka uershinkachaka.

لملاكا بالتيوشكا تيبا شيني بكاشا تيك تخبر كاور شين كلم لاكا تقيخ بنسا تيك بو بوخ يمكن كرا بوس لابوس دي تيتلان تقاك اي لاكا بروغراماسيونس نكاك تخبر كاقيخ اي كرا تقاك اوخي ترانسميسيونس بس تست تشواق اوخي ترانسميسيون نبان تا انتا بردير سينتونيا شينكا لابوس دي تيتلان شكناكا شوان بلاسي بين كم لبي بين شين ايكا تشواق شبام هبرك أبروغراماسيون تقشتر لا وحقي ورشنك أتقاقير شنقيك كاميك لملخ كملتيوش كتشيوه قستبنا كوين تيوي رنهي لالمير ملتيوش شيوه

خبرة شنو قا خبرة قي خويس وكل ترى خبرة 23 خلبال خبرة كايك خوليو يعني دخلنا نخبونا تشقيخ ترى نقول الإجليسيا خبرة كا فيستا باترونال شن قا بوزل سانتياغو بديسيونس كوني كوني لاخ شلال لاس كومرسيانتس يا كوتشاك شبام قتامة سانتياغو ديتلان ونيكا شيك بسيتانتس قاس بريسامنتو بلا خيكيو لا شبام خبرة قيخ Mientras, vamos a hablar cabina de locución, chalal, tachubanga, las 6 de la mañana con 10 minutos, y nokba, tranakashah, la palabra de Dios, ñatakar malka el padre Raúl, y habraka, mensaje de la palabra de Dios, tegolachkir a los servidores. Entonces, nokba, tranakashik, habraka, mensaje de la palabra de Dios.

شاخ بنا وتشوات كون روتسي لاباتش مشات كونتا شاتركا يا هرماخ بر لا بوسيا تيتلان بوسانكا كي كوتيما لافين دي لو كناخ مخدنا كالي كاتشبام كا خت نمت سانتياغو تيك شيولكا اخبان دا تشبام كا نمت اي كابراكا كوليكن من تاخ كاتشكا اي نابي نابكا شخوخ تكون اي تشخا

كيعقب خيام تلاخ جوات خير أنكا خير قن رجليف وإخلون كاقن خلال Savage Kamuma, Savage Kata, Savage Kati, Savage Ta, Ali Kilaki Haukin Kaskikotemal Nauchuch Kara Rzovalt Namet Atitlan El Nakwach Pam 101

0: خبر خاقت نمد تخكون خلال قرفان قيل قاس خوخنا اللاخي قافت تقاق بانيك كل قاقاتر خلال
1: شخنيت را إشخي
2: أج إي
3: إشني
4: أكالا
2: تقا خريخا
0: ما خونيش إخو بنقش تيبيغ ريج بامرقا سليمال ما خونيش إخ نقوي ساسكنا ما خونيش إخ شتو قلت روتي مش كل خوناش نق نيتيلنا نار معك مش كل خوف نق نكتر تيبيغ نقا ساخا قيخ تقا نكتر كوي ساخ خراخي أجنق مؤتتا نك أتوختو إك مخونا قساغتا أقيخ خراج نق نوبن كوفتوا نكت كونا نكتبا تقا نك أتوخا نأوخ كوكين خي إيرف نق نكت كيتو شباغ نيزرخي نخبيتك أعل ملون تقريش نكي كونا نكت كيتو ما يون تاعت كولا تاتا تشتن ما يون تاعت كولا تاتا تلا شخنيق بانيك أقت نمت نك كونا نك تخيخي نك كونا نك لقوغ نقي نك برقان ساخو تسلاخك أسلي ماش قشين تقكون خلال خبرا خونا اوغنيا تخر ماش اديسا موندو رينوفادو تشقا رماش خبرا الراديو انتخنا نسمخا رماش نيتخا خون اوتسلخ خستيسيا تشقا نقاش نقكولا كي اتسرخ ايفناق تشقا خون تنمت خونام كي ايخ كل شيك كون خلال
5: Incrementar sus ganancias y dar a conocer sus servicios o negocio, La Voz de Titlán es su mejor opción. Comuníquese con nosotros al 7721-7143 o al 3137-1259. La Voz de Titlán con 60 años de experiencia en comunicación.
6: Este dolor de muela no me deja comer.
7: ¿Y qué esperas para visitar la Clínica Dental La Voz de Atitlán?
8: Clínica Dental La Voz de Atitlán les ofrece odontología general y para niños, extracciones, rellenos blancos y grises, limpiezas, tratamiento de canales, puentes, plaquitas, prótesis removibles y mucho más. Si necesita más información, comuníquese con nosotros al 5583-9029 o al 5970-2831. Nos encuentra en el segundo nivel de Radio La Voz de Atitlán. Les atendemos de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 12 del mediodía y de 1 a 5 de la tarde. Visítenos, será un gusto atenderles.
9: Shashepa Electra, Navir Nich Ustak Richinu Panga Wachoch, Di Ech Belkip Anikil, Yalang Utz Kahel, Chuka Kahnek Kahel, Kalo Umpa Electra.

مساغ يكون خلال خيو نقل سين تلامات خطر مالشي خبر التيمبو أنيترا كخيموشي بلغيكات مخونشي بان تباو تيسار مخونش كخوتاي دي أكوردو لكيشي كما بوكي شتوخ كما كان خيخيا شتوخ كما بانكي باتش كخيخيا لاشي كمسان قرطا قطيرو خون خلال نقبة بسيال كانان بيشتكا شتوقي بام بسيال كان كبير بليخيكات بليخيكات كخيموش شتوقي بام نترا تو ترانكي باتشو خيال ونقي بنوي كميك نق كمسات شتلاتكا غري شتوقي بام نشتقا كلوقي غنام كوكين كراش كي جوب نقشي كبير اختيتي قماو خرتيم فوتاك او دياول كاني بيشش نقمان كين دياول رخوك برنانش إخب كاستين بيش جواب ونقل تا جواج كرليخيون خيش كي بان امبونير خيش كهون غلوريا كبير جا كمايس جا كهون غلوريا جا اي كهون انفيرنا كوكين خيموس اي جا خار كرليخيون خي برو كيكين كوكين اختيت قماك دين كناش كبليه كاتي كخيموس Nosotros nos vamos ya, hemos terminado nuestra misión, nuestro tiempo ha terminado y es tiempo de que regresamos al lugar de donde venimos. Mitsiba hoch un infierno y majo un cielo. Chiwa chaktite kaba hoch. Nok mloch chmier bar tsra opina kwa. Kukini karta kati. Ektite kama. Ikolach pa hun kak lak kaslemal. Historia de Guatemala.

لك أخيك أنت يا أميغيتوس يا أميغيتاس نتقش بلاك شبام خبرة أبروغراماسيون كي كوتي ما لك إن سيمبري باخ نتسرا نتقش بلا بخبرة خونت أخيك ياشق عشا 15 منوتوس ترى لس 2 دي لاتارد كي كوتي ما لك نبوتشوش إي نقمل تيوشيخ سا بريفرنسيا كومونيكاسيون شقا أسينتونيا روكين خبرة بروغراماسيون خون كي لخنك أخيك أبك أنت أميغيتوس يا أميغيتاس Stati kotarach pam khabra una hora de programación rukin alegría infantil.

0: يلا بنا كاسكي كيكو الكولان كي بان مقتن بي قسم كاشاخ ركون هاك اخوهم ايشي ماتشا اخليا تيك اخوهم قسم اخون بيسو ايه كل تاكوكي شربارا اخ ايه بنا قسكي تشوي خيتشي مخوش كي تليك شكاري كشي شقا قسم كتشوها هينم ايه كماك قسم كتشاقيقها خيقا يس تقبير كاغارا تقنقاها خب نكاشي لاتفام نمقايا كإشقي كاس تقنكي بنش أخوم تقنك جوهج أخوم كماك نك جاقيخ كانا هي أيس شبام نملاح نمخيا كراشو بانغرار وچوش ليو كاس روك إس قهري كغرا خاتشية كونا خونقي شموري بوقية كابراش بي
1: كاس نبيج كاس تقطع كاس أخني لشكي ينوقي كاس كيتك خاتق نلماس نوچاق نخبيش خاتش كبشي كاس نوغا
0: كراشو بان خراجية إخقال إخقال شتا أقروشاق شتشقي خروقا خاقرا شبتا خان ملاخ يا أشنسكي خاي كابرا شبيه جقا
2: أكاي أكاي قاس خونيو بيل مخيون تبشين قاس أقرب نوقوش بكوان نوا قاس مقا خيخاب رقان تاقيا نوك أمبا خيطيل باماخ كم نقطق تشكوب كتن بام نرقولوا رماك كرا مخون كنك ساشتا مخون اوشتا كنتاخ كماك خيرابناك خيرابناك مخون شكيا تنوقيخ شخار كرا كم بيغتكا شتن كوما خيا تقان كي كوما آي آي بوكي كنتي اونا اكاي
0: كراش بنتها ولا خونقيخ ونملا خمسات شو تسو شكي سخيتشي شقاش كي سنملا خيا ها خبرا شو تشوب شقاش بيه كافا
3: إيسو أي قس خوك دان أش ما خوانش كنا راموخ أبار كنتو غفي ما خوانش كتيا أي قس نخبي قس نملاخ تخجيلا قس قبار كنتو غفي قس قبار كاكين بروا قس كاميك ما خوانش كتيا قس خون نوشي نشقي خاي ما خوانش كيا ما خوانش نملاخ يا خان بقبوش خيا خي بيش بيش قيتش كميك تكي بي خي بيش بيش قيتش كميك تكي بيين أي نقاغرة شقا نانشو كاكتن جنبا

0: بخوخلشتن اش قيسوا ملخا نوبوري نملخ سياف نوكبا قد توان خوخ نخيلال شاقا شيكوك اخبال تقشتني اخني انان نخني لك تنبخو مروخوت شبوكالا خلشتن زخبيا اش قيسوا ملخا قد سوان خوخ نعيل بجبام رجوة تنك اخاقا ريلا اخري سياف نبوري لانيم ننكتو ينزأتي الغان نعيلبا
1: خالا تخشك عشا خطيخش بيش اتساك ماكشتني مخون شوية تروقي خطيخ اتشنخش بيش اترا قسكي روكوش خا شروماك شخوشا روماك يكتال كل خون قيخ خاشو جبقا خا ناقصر كان كبيخ يلشتني خطيخ جبا مش قسيخ انرا كاراش بيخ ارا على روماك را شبا شركا نوخي اوشيئا اي ارشبيل خيرائي ابنوش تكتار شيبا كونشاقا شيبا انقاخ بنا روكين روجوج يكتا سرا شيب كيقا خبقا خوم شيك يبيا خرا يكتا نيل باب روجوج اخني بين كان سرا داخ كوك كون كي غيا ايب اخوم شيكي تسو شيئل باخ ليتش كوب كولا خليا سياف شيئل با انقاخ كيخ قاسن كي تسو ينا تسيك ماك
2: Tuka sampa si peta wabi yang kepawat cukrus Kami pun pandai tuwa cektar ala warat cukrus pinju Atau cektar kanan ya
3: Atau sikap miskina ya, lu menunjung sari Saya pun kabaran kisnek na Wabi kan kewa
2: Cukstu ulaga ya, kemurik tarik arom pandai tuwa cektar Atau
1: nama Khaga rakhia i Kasan lak syel papah kum Shkiban rektal ushi krus pbiyeh كاراج قا خايك تال تخشو تسوش بنتخا كروس ببيه ان لقش بالئة ان شوك اتري تشيك تال خارو خوش قاسي تسيل شونا روكوش قاسي تسيل شونا روماك را شبتا اش بيه تشكا رشبيل
4: خيسو هاي قتيخو خشك بيش تني اتبا هاي بخسكانير بالقان كتكبا خيسو هوش في خيا كي بغاو كان باكو ناخذو تخيلا قتي خوكش بايش تبا كي ياريخ كنلساخ خبا بيس كوكين او ايا كي ياريخ كنلساك بيس تبا صاحون بيش